الموسيقى نون ستوب على رم فام بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: ماذا أقول؟

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: ستفتش عنها يا ولدي.

0: ولدي يا ولدي.
1: المزيكا نون ستوب على رم فام بنت المزيكا نون ستوب على رم فام على رم فام.

0: اسمعونا
1: www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف

0: صوتك، أعطي رأيك، أنقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

الملائكة أحد. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: أنوار الصباح نور وإيمان.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة. وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ثم كانت للمسلمين عامة. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا،
ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا. وقوله ومجنة بين مكة وجدة وتعرف الآن ببحرة. وقوله وذو المجاز شمال عرفة بينها وبين الشرائع يبعد عن عرفة 8 كيلومترات. وقوله تأثموا خافوا الإثم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله. رواه البخاري. قوله فحمي غضب، وقوله أنف ترفعا، وقوله واستقاد أذعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها:
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل:

قوم الكافرين؟ قال نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرى عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وفي رواية لهما يمين صبر، يستحق بها مالا هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. متفق عليه. قوله يمين صبر هي التي يلزم الحاكم الخصم بها، وقوله فاجر متعمد الكذب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. رواه مسلم. قوله رباعيته السن التي تلي الثنية من كل جانب، وقوله وشج جرح، وقوله يسلت الدم يزيله ويمسحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم نقتلهم، وقال بعضهم لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة. فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. متفق عليه. قوله غنيمة تصغير غنم، أي قطعة منها، وقوله السلم بلا ألف، وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر وحمزة وخلف. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضررته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. متفق عليه. قوله بكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان، وقوله ضررته

0: أمام صريح. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. رواه البخاري. قوله يملها يمليها، وقوله ترد تدق، وقوله سري أزيل ما به وكشف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضربه فيقتله. فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إني أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. إذا علمنا الحبيب المصطفى آداب نبوية في زيارة المريض، من أعظم أعمال الإسلام. لماذا؟ الأجر فيها لا نقدر على معرفته، فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، يعني من زار مريضنا، من عاد مريضا بكرة، بكرة يعني في الصبح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني قديش بشو قد يستغفروا ذوما؟ لا ندرك. بقية الحديث: ومن عاد مريضا بالعشي، يعني إذا مشيت زرت مريض العشية، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، كم هذه الزيارة، يعني تنجم تكون وقت قصير، ولكن انظروا أجرها. إذن من الأدعية التي علمها لنا المولى سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: عندما نزور المريض يجب أن نرفع يعني من نفسيته، وأن نحبطه، فندعو له ونقوي له يعني في كما نقولوا احنا في نفسيته، فندعو له فنقول: اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشفي انت الشافي، شفاء لا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. 3 مرات سهل الدعاء، او 7 مرات بهذا الدعاء: اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. وتقعد تقول له معناه، سواء كان سمع بهذا الدعاء ولا انت قلت بينك بين ربي. سبحان الله، يشفيه ربي سبحانه وتعالى لو كتب الله له البقاء. إذا يره حديث ثانيا، يعني تأخذ بخاطره، يعني فما كلام تشجعه به، ما تقعدش تقول له لا اليوم وجهه كصف، لا، تقول له أنت بخير وأنت لباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض ديما يبشر، يقول له أبشر، يقول الله للملائكة: اكتبوا عمل عبدي كما كان صحيحا. يعني كل مريض ذاك مثلا كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يقوم، كان يعمل كذا، سبحان الله، وهو مريض تكتب في صحيفته كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح. فلنبادر إلى العمل وإحنا صحاح، شفاني الله وإياكم. ممكن أيضا أن نرقي المريض، يعني رقية يعني واضحة. هذه الرقية علمها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لذلك المريض سواء كان من أقاربك ولا من أحبابك ولا من جيرانك: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. فقط يعني سهلة، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. آخر شيء وهو طبعا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. يعني جارك أو قريبك أو ابنك أو أمك أو أحد أحبابك مريض، يعني تخرج صدقة بينك وبين الله لا يعلمها حتى ذلك المريض، وانت ماشي باش تزوره اعملهم الأداب ذوما، ادعيله ارقيه، هز معك هدية، وقبل ما توصله اتصدق، خرج صدقة، قل له يا ربي هذه الصدقة لوجهك الكريم لتشفي فلان أو لتشفي فلانة. جعلنا الله ممن يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا ونقي قلوبنا، أنت الشافي. والسلام عليكم.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
4: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا
5: على 3W RMFM.net.
4: RMFM.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

0: فيه.
1: تسمعونا في سكن سوسة والمنستير. انهار على صباحه يولي للسبعة للحداش معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار الموسيقى الضيوف والفقرات المتنوعة ملعاد للموجة على الميرما فاب كل يوم من الاثنين للجمعة للسبعة للحداش واسمع انهار على صباحه مع منى.
2: السبعة وثلاثة دقيقة صباح النور، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. موعد جديد نبدأه معكم لليوم موعد 3/11/2026، ونسوكم من توا حتى الـ11 معكم بفقراتنا بأخبارنا المحلية الجهوية الثقافية وضيوفنا ومداخلاتنا زادة، ونفكركم انكم جمو تكونوا حاضرين بحضنا زادة، أو كان عندكم ما توصلوا كان عندكم ما تقولوا مرحبا بيكم على 71 134 396، ولا على الفيسبوك كيف على الباش فيسبوك راديو رما فهم، سواء تخليونا على فيش نهار على صباحه وإلا تخليونا مساجاتكم، ولا تواصلوا معنا زادة على الواتساب على 29 29 66 68 من داخل أو خارج حدود الوطن. سلام عليكم وين ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم أسعد ليام. منير سلامة في الإخراج، من البيجي معكم من قدام الميكرو. بدايتنا مع الموسيقى إذا عمرو دياب، وبعد شوية نعطيكم فكرة على حوال طقسنا لليوم في النشرة الجوية.

0: فسنا النهار على صباحه يولي من 7 ل 11 معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار الموسيقى الضيوف والفقرات المتنوعة ملعاد بن الموجة على الرمى فاب كل يوم من 2 للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار على صباحه مع منى.
1: 7:24 رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نهار على صباح ومازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى للحداش لقيت هذي نعطيكم فكرة على حوالي طقسنا لليوم.
2: النشرة الجوية
1: وحسب المعهد الوطني للرصد الجوي إذن بالنسبة للتوقعات الجوية لنهار اليوم إذن تقص عامة صافلة قليلة السحب اليوم الرياح من القطاع الشرقي قوية بالجنوب الغربي وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق البحر متموج وهدى إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل وتتراوح الحرارة عامة بين 26 و 31 درجة وتوصل 33 درجة بأقصى الجنوب. كيف زاد بالنسبة للبحر كما قلنا قليل الاضطراب ودرجة الحرارة بين 26 و 31 وتوصل 33 درجة بالجنوب. لكن في بساكن اليوم درجة الحرارة حاليا بين 28 و 30 درجة بعد الظهر بين 34 و 35 وتوصل 36 درجة اليوم أقصاها والعشية نلقاها بين 33 و 31 درجة. تقص غدوة باش يكون فيه درجة الحرارة مستقرة إذن بين 26 و 38 وباقي الأسبوع إذا مش تبقى على نفس الوتيرة. إذا بالنسبة لأحوال الطقس وكان هذا شعلنا في النشرة الجوية.
2: النشرة الجوية
1: بعد شوي جولتنا 24 في دقيقتين وجولة فيها برز الأخبار والمستجدات لميزة 24 ساعة الأخيرة. خليكم مع الموسيقى وين رجعنا.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. تقيت الشهر على ريم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية. بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كنت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بنا على بنا.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالل؟
2: ورا لسي تكنيك بالضبط بحثك وشت العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج ستخيكشو غمدي حماني من يوم والبولونة ينوكس وحتى من البنوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
1: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركت في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك. وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في النهار على صباح، ومن زلنا مواصلين معاكم مشوارنا في صبحيتنا لليوم، صبحية 3/11/2026، وقاية هذية وقاية الأخبار 24 في دقيقتين. نعم
0: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين،
1: في 24 في دقيقتين. إذا نبدأ بالأخبار هذه، وين البارح رئيس الجمهورية قيس سعيد كانت زيارة غير معلنة إلى ولاية قابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة والاطلاع على أبرز الإشكاليات المطروحة، وأكد أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها التلوث. هذا وشدد رئيس الجمهورية بالمناسبة على ضرورة التعاطي مع الوضع البيئي في قابس بما يضمن معالجة مصادر التلوث، ووضع حد التداعيات المترتبة عنه عبر إيجاد حلول عاجلة وفعالة، إلى جانب العمل على معالجة الإشكاليات الهيكلية على المدى البعيد. وتجي زيارة هذه في سياق متابعة رئاسة الجمهورية للملف البيئي في قابس اللي شهد في السنوات اللي فاتت مطالبة شعبية بإنهاء التلوث، وخاصة في محيط الوحدات التابعة للمجمع الكيميائي التونسي. رئيس الجمهورية كان كلف فريق عمل بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي في قابس قبل أنه يتسلم في جانفي 2026 التقرير النهائي للفريق وتوصياته. أكد الحرص وقتها على اتخاذ الإجراءات اللازمة خاصة على المستويات الفنية والمالية والهيكلية لوضع حد لمصادر التلوث في المدينة. وترجع أزمة التلوث في قابس بالخصوص إلى النشاط الصناعي المرتبط بتحويل الفوسفات وإنتاج الأسمدة والمواد الكيميائية ومرافقه على مدى عقود من انبعاثات وطرح مختلف ومخلفات صناعية في المحيط البحري. في سياق آخر، أشرفت رئيسة الحكومة البارح على الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى اللي تم تخصيصه للنظر في مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري، واستكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف بيتالا من ولاية القصرين، ومشروع المدينة الرقمية بالنحلي. رئيس الحكومة أكدت في افتتاح عمل اللجنة أنه التسريع في إنجاز المشاريع العمومية يمثل أولوية قصوى لدفع النمو الاقتصادي وتطوير البنية الأساسية وخلق الثروة وفرص العمل، هذا إلى جانب الحد من التفاوت الجهوي والارتقاء بجودة حياة المواطنين وترسيخ العدالة الاجتماعية تجسيدا ذن لمسار البلاد. وشدد في الإطار هذا على ضرورة مضاعفة جهود كل الهياكل العمومية المشرفة على المشاريع هذه. فيما يخص تعزيز الأمن الطاقي ودعم جاهزية منظومة الكهربائية، كان وزير التجهيز والإسكان كان قدم عرض حول مشروع محطة إنتاج الكهرباء برج العامري، وأكد على أهمية المشروع هذا يهدف إلى دعم الأمن الطاقي والرفع من القدرة الانتاجية المنظومة الوطنية للكهرباء، كما أبرز إنجاز المشروع هذا في ظل تطورات مسجلة على مستوى الطلب على الكهرباء اللي فاق إذا نسق نمو بين 4-5% سنويا بالتوازي مع تسجيل ذروة قياسية للطلب في شهر جويلية. إذا من السنة الجارية فاقت 6400 ميجاوات مقابل 5175 ميجاوات إذا سنة 2025. كيف زاد بخصوص تكريس العدالة الصحية وتعزيز البنية التحتية الاستشفائية، تم في الاجتماع هذا تقديم عرض مشترك ضمن مقترح وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة متعلق بإسناد صفقات الخاصة باستكمال أشغال المستشفى الجهوي صنف ب بمدينة تالا من ولاية القصرين. وفي الأخير بالنسبة لدعم التحول الرقمي تعزيز اقتصاد المعرفة والابتكار، تم في الاجتماع هذا تقديم عرض مشترك ضمن مقترح وزير التجهيز والإسكان متعلق بإسناد الصفقات الخاصة وباستكمال أشغال المدينة الرقمية بالنحلية. كيف زاد تم التجديد على ضرورة الانطلاق الفوري في إنجاز الأقساط المتعلقة بعدد كبير من المشاريع، وبعد التداول في مختلف الملفات المعروضة لجنة المشاريع الكبرى قررت الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز المشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري، إدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، الانطلاق فورا في إنجاز الأقساط المتعلقة باستكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف ب بمدينة تالا من ولاية القصرين، الانطلاق فورا في إنجاز الأقساط المتعلقة باستكمال أشغال المدينة الرقمية بالنحلي. هذا وأكدت رئيس الحكومة في ختام أعمال اللجنة أن المرحلة تقتضي ضرورة التسريع في إنجاز كل المشاريع العمومية ورفع مختلف الصعوبات والتحديات التحديات عبر تكثيف المتابعة الميدانية من قبل الهياكل المشرفة. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي قال في ندوة عقدها البارح قسم الدراسات والتوثيق إذن أنه البلاد محتاجة اليوم إلى خبراء الاتحاد وإلى تقديم رؤى وأفكار للخروج من الوضع الصعب اللي تمر به حسب قوله. وأكد أنه الاتحاد مستعد لطرح كل هذا أمام خبراء الحكومة وبين أن رؤية المنظومة هي الدفاع عن البلاد والشعب التونسي بعيدا عن الشعبوية والقرارات المسقطة والمشاريع غير القابلة للتنفيذ. وأضاف أن الاتحاد كان دوما في كل محطات سباق في تقديم الحلول واليوم البلاد محتاجة إلى أراء كل الأطراف الاجتماعية وأنه تغييبها مش يزيد من تعميق الأزمة ذي حسب ما نقله موقع الشعب نيوز. وهذا بالنسبة لجولتنا في 24 في دقيقتين.
0: 24 في دقيقتين
1: 47 دقيقة ما زلنا معاكم مستمعين في ساعتنا الأولى بوب موزيكا وهنا رجعينا.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد بشهار على نرم افام جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لندورسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. صيف السنة تحلى العشوية في مناجم ساكن بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير ولمة عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مناجم ساكن يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن طريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-209-99,000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لاسعاد كل بيت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: غمض عينك ديك وانت تلاقي الحقيقة.
1: انتو ما تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.

0: جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك. قيد الشهر على ارم اف ام.
1: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
2: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم. شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 أكتوبر. تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدة جامع الخير. وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك نيوسكولي أراهي المكتبة المثالية.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
2: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
2: صار هذا علاش؟ ما لمبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء. ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
2: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
4: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
2: خذ عندك 27 812 900 25 وإلا 25 455 777. وكنت تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
5: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. -50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano العلامة الأولى في تونس.
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقيت الاشهار على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لك كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم، وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: شغل

0: RMFM تونسنا تونسنا
1: بقيت الشهر على RMFM مع عقارية قلولو. من تو تنجم تشري أبارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل أزور أول ريزيدانس في مساكن صديقة للبيئة. اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستيل لونيسوار. مالا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كيلكوز أبارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت.
2: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: أرام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيد الشهر على أرام فام برا فارماسي أو ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم بأحسن الشواء في البرودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في البرودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة لتويتيك وزيد لبروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: مقيد الشهر على نارم افام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 188 888.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: سكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلون كات سوسة قريبة لكل شيء. دي زابارتمون او ستاندينغ وزيد نلقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
1: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
1: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند قريت. ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
1: لا يا صاحبي، مع اليوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم. شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى 15 اكتوبر. تمتع بتخفيضات استثنائية توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد. نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407 وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: تونسنا
1: بقية الشهر على ميرم اف ام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
3: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
3: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالن؟
3: ورا لسي تكنيك بالضبط، بحلك وشت العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
3: قالت لك يا حاج، ستخيكتور مديحة مالي منيو والبولونة ينوكس، وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
3: هيا حاش 54 852 233، ولا 55 777 909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار ونتمم الأمور مع سي حسني.
3: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
4: بيبليسيتي مع متزر ميلانو، الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. -50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71

0: RMFM تونسنا تونسنا
1: تقيت الشهر على RMFM. صيف سنة تحلى العشوية في مانيجم سيكر، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكر يرحب بيكم مساحة الحرية مقابل المعتمدية. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد اللي لك تخوم ميناجي والاي تيك، وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لإسعاد كل بيت.
2: فبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net تقيت الشهر على RMFM. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار.
1: تراها برب يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: ارم اف ام،
1: ارم اف ام،
0: تونسنا
1: تونسنا.
2: قيت الشهر على ريم اف ام، كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم من جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زياده. على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.

0: أرم أفهم تونسنا تونسنا.
1: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
2: الموسيقى نون ستوب على ار ام اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على ار ام اف ام على ار ام اف ام. مقيد الشهر على رم فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: ار ام اف ام تونسنا.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الشهر على RMFM
2: مع متزر ميلانو. الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. -50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: عالم FM تونسنا تونسنا
1: بقية الشهر على عالم FM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا بقية الشهر على رنا فام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
1: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
1: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالل؟
1: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
1: قالت لك يا حاج، ستريكتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفه. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: كبليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام. على رم اف ام.
1: Better march again.

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: الموسيقى non-stop على رم فام. بنت الموسيقى non-stop على رم فام.

0: المزيكا نون ستوب على رم فام بنة المزيكا نون ستوب على رم فام على رم فام
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيد الشهر على رمفام في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
1: دراها بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على دمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا اي وين وصلت في التحضير؟ ايش ميزه لنا على المروح للبلاد؟
2: اوه بربي يزين قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصه شاي ولا فيش قام روحه بتبش هذا الكل انا من دار لدار.
0: صار هذا علاش ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش على خاطر بعد ريزيدنس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدنس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبه لكل شيء دي زابارتمون او ستاندينغ وزيد نلقاو في الريزيدنس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هات
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام

0: شوكولاتة مامي.
1: أرم فهم
2: أرم فهم
1: تونسنا
2: تونسنا. بقية الشهر على نرم فهم. في بين كلمة دريم زوم تنجم تعمل أقوى أثار في بنيان الدار.
3: تراها بربي يقول لي كيفاش
2: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24-763-714. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي زيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
2: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء ديزابارتمون أو ستاندينج وزيدنا القاو في الريزيدانس إسباس للصغيرات والباركينج دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: إيه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
2: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
4: وانا ما زلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هات
2: خذ عندك 27-812-925 ولا 25-455-777 وكان تحب زيد عمل طلع على الباش فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فام.
2: أنا شايف وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
1: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فام. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على لرم فام.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، تحية لكل مستمعينا في هذا الموعد الجديد من نسمة صيف بتاريخ اليوم الثلاثاء 11 أوت 2026. سلام عليكم الناس كل، وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. ذكركم دائما وابدا بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب، تنجموا تبعثوا كل المقترحات وتفاعلاتكم على الرقم 29 29 66 68. سينو زادة تجموا تكلمونا على 71 134 96. تحية زميلنا إيهاب بوراوي اللي رافقنا في الإخراج الفني. اليوم عنا تذكر للربح العرض المسرحي والتنشيطي للأطفال اللي بيش يكون اليوم الموعد في مسرح الهواء، تطلق بدار الثقافة بمساكن بداية من 8:30 متاع الليل. تجمو تخليونا كومنتير تحكيونا دونك تعطيونا اسم المسرحية اللي بيش يتم عرضها اليوم وعدد الأطفال اللي عندكم، وإن شاء الله تكونوا ربحين معنا. دونك لفيش نسمة صيف موجودة في عبر صفحتنا الرسمية راديو رام فام، تحت لفيش تحطونا كومنتير وتعطيونا اسم العرض المسرحي اللي بيش يتم عرضه اليوم بدار الثقافة بمساكن مع الكومنتير هذا. تقولونا قديش عندكم صغيرات وإن شاء الله تكونوا رابحين معنا في حصتنا اليوم. سينا مع بداية الحصة إن شاء الله بعد شوية بيش تكون البداية كيف العادة مع الميتيو ويعني إطلالة على أهم المستجدات في نشرة متابعة وآخر مستجدات الطقس في النهار اليوم بطبيعة في هذا الموعد الجديد كما قلنا من نسمة صيف. مرحبا بكم الناس كل، مش خليكم على الموسيقى، راجعين بعد شوية. مرحبا.

0: الاشهار على ريم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: أرم أف أم
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في نسمة سيف على أرم أف أم.
3: رجعنا لكم من جديد ماضي ساعتين و17 دقيقة. نسلم عليكم لنسكن مواصلين في ساعتنا الأولى. نذكركم عن تذاكر للربح اليوم، عرض مسرحي وتنشيطي للأطفال، الدخول مجاني لأولياء، دونك تهنيو حتى اللي يربحوا معنا تذاكر إن شاء الله على حسب عدد الصغيرات اللي عندهم. بطبيعة راهو الولي اللي باش يرافقهم، الدخول مجاني لهذا العرض. فقط حط لنا اسم العرض المسرحي اليوم اللي هو رحلة الأميرة، تكتب رحلة الأمير وقداش عندك صغيرات إن شاء الله بطبيعة تكونوا معنا من الربحين. عندك لافيش نسمة صيف، تنجموا في اللافيش هذه تحطونا لي كومنتير متاعكم وإن شاء الله دائما تكونوا من الربحين والفايزين معنا. وبطبيعة التذاكر تتسلموا مقبل يعني الستة متاع العشية. العرض اللي يبدأ 8:30 متاع الليل بطبيعة كما قلنا في دار الثقافة بساكن. لقيت هذا الميتيو.
1: ميتيو
4: تقص اليوم،
3: تقص اليوم عامة صافا إلى قليل سحب، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وأثناء الليل بالجنوب. البحر متموج بمنطقة سرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات بين 37 و 42 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيلي محليا وبمناسبة أيضا ظهور الكسوف الجزئي للشمس التي ستشهد بلادنا يوم غد الأربعاء 12 أوت 2026. يعلن المعهد الوطني للرصد الجوي العموم بأنه بيتم تنظيم عمليات لرصد الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع بمختلف جهات البلاد. بعد أكيد الأحوال الطقس والميتيو باش خليكم على الموسيقى. بعد شوية باش يكون معنا سيد عادل الجيبسي الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي أو الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. سينو زادا نذكركم بتذاكر للربح، دونك بإمكانكم أنكم تكونوا رابحين معنا. دونك تجمو تحطوا كومنتير تحت الفيش متاعنا نسمة صيف وتقولونا شنو اسم العرض المسرحي التنشيطي الموجه للأطفال اللي بيش يتم عرضه اليوم بداية من 8:30 في دار الثقافة بمساكن.

0: قيت الشهر على نرم فم صيف سنة تحلى العشوية في مانيجم سيركت بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل مانيجم سيركت يرحب بكم مساحة الحرية مقابل المعتمدية مع عقارية جلولو من تو تنجم تشري أبارتمون وتخلص على 3 سنين بيل لازور أول ريزيدانس في مساكن صديقة للبيئة اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا مالا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كيلكوز أبارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3 وكلمنا على 98 120 201 ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت كبليسيتي.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في نسمة سيف على رام فام.
2: رجعنا لكم من جديد، نسلم عليكم الناس كل من يوصل صوتنا على www.rmfm.net. مواصلين في ساعتنا الأولى، ماضي ساعتين وسبعة وثلاثين دقيقة. دونك اللي عنده صغيرات أكيد يحب يفرهدهم العشية، ما فيها بيس. دونك فما عرض مسرحي وتنشيطي للأطفال بداية من 8:30 متاع الليل بدار الثقافة بمساكن، وعنا تذاكر للربح. ما عليكم كان تحطون اسم العرض المسرحي تحت دونك الافيش متاعنا في كومنتير، وإن شاء الله تكونوا من الربحين معانا. لقيت هذا الانترفيو. تستعد مساكن الاحتضان مهرجان مولد خير البرية من 22 إلى 24 أوت في تظاهرة تجمع بين الجانب الديني والثقافي والترفيهي، وتتضمن معرض أيضا لمجسمات وورشات رسم الأطفال وخيمات السيرة وندوات علمية وسهرات فنية، إلى جانب مشاركة عدد من الهياكل والمنظمات. الحديث على التظاهرة هذه وبرنامجها والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ودوره من خلال التظاهرة هذه، معنا على المباشرة سيد عادل الجيبس المكلف بالإعلام بأوتيكا الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن. سي عادل، أهلا وسهلا ومرحبا.
3: خويا مهدي مرحبا بك وشكرا على هذه الاستضافة.
2: كل شكر لك.
3: شكرا لإذاعة مساكن اللي هي ديما مواكبة كل الأنشطة الثقافية والاجتماعية والتجارية في المدينة. نحب نقول أنه تزامنا مع معرض المولد النبوي الشريف المزمع تنظيمه من طرف المكتب المحلي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بمدينة مساكن، وذلك في ساحة الحرية أمام المعتمدية بداية من 22 أوت لغاية 14 سبتمبر.
2: 14 سبتمبر،
3: هذا معرض معناه يجمع بين المولد النبوي الشريف والعودة المدرسية. قررنا سمادي نحن كهيئة مهرجان المولد في دورته الثانية، وبالتنسيق والتعاون مع بلدية مساكن والمعتمدية ودار الثقافة والشباب، وبالشراكة مع العديد من مكونات المجتمع المدني وعلى رأسهم إذاعة مساكن اللي هي مش تكون شريك فاعل في هذا الحدث الاجتماعي والثقافي، أن يكون لنا نشاط متنوع أيام الاحتفال بمولد خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه.

0: على آله وأصحابه. هذا الاحتفال خويا مادي بدايته مش تكون نهار 22 أوت من خلال معرض للمجسمات المقدسة. عملنا مجسم من الكعبة الشريفة.
1: قبل ما ندخل في التفاصيل نتاع ربما الفقرات سي عادل، اليوم نرجع للفكرة، اليوم في دورته الثانية وكانوا يعني أصبحت عادة اليوم في مدينة مساكن. تقييمك المرحلة الأولى أو التجربة الأولى من يعني هذا المهرجان، يعني أخذته ربما صارت بعض النقائص تحاولوا من خلال التجربة الثانية يكون ربما الجانب التنظيمي أفضل سي عادل في هذه الدورة الثانية؟
0: التجربة الأولى كانت معناها تجربة معناها ناجحة في محتواها الفني ومحتواها الثقافي، كانت على مستوى الإعلام معناها مش ناجحة 100% على مستوى الإعلام. وهو الحدث هذايا والبرنامج هذايا شنو الهدف منه؟ الهدف منه أنه احنا حاشتنا مكونات المجتمع المدني لكلها مش تكون مش تفرح وتعبر على فرحها وعلى شكرها بهذه المناسبة معناها العظيمة، وكذلك من خلال إرسال رسائل للمجتمع تتحدث فيه المكونات هذه من خلال البندرول اللي مش تطبعها والأناشيد اللي مش تصدح بها على صفات الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى أخلاقه. مش نتحدثوا احنا في دي بندرول على صفة الأمانة، على صفة الصدق، على صفة العلم، على صفة أنه الرسول عليه الصلاة والسلام يحب الشباب، يحب التربية، يحب العلوم، رسول الحجة والبرهان، رسول المقاومة، رسول الحياة، رسول طفولة. أكل المضامين هذيك وأكل القيم وأكل الأخلاق العظيمة اللي جابها سيدنا عليه الصلاة والسلام وجسدها في حياته تحبوا نخرجوها احنا للمجتمع في دي بندرول، ونعبر ونظهر احنا للمجتمع متاعنا كيف نجسد احنا كيف القيم هذه. كل مكون مش يتحدث على قيمة من القيم. جمعية رعاية اليتامى ستتحدث عن كفالة اليتيم، الكشافة التونسية ستتحدث على الترفيه والتربية، المصايف والجولات ستتحدث كذلك على العلم والمعرفة، الهلال الأحمر سيتحدث ويحتفل بنبي الحياة، الفرق الرياضية ستحتفل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام معناه كان يشجع على الرياضة، وهكذا معناه هذا الهدف من البرنامج. الهدف احنا في الدورة الأولى تحقق جزء منه، وإن شاء الله أنه تكون مدينة مساكن هذه الدورة الثانية وتكون دورات أخرى، وعلاش لا ما يكونش عنا احتفال كبير بالمولد مثل بقية المدن في الجمهورية التونسية، ونحن أولى بذلك.
1: سي عادل، نأخذ فكرة اليوم على يعني شو نلقاه من خلال هذا المهرجان، فقراته وعلى امتداد الأيام اللي باش يتواصل فيها.
0: المهرجان مش يكون متنوع ويشمل البعد الثقافي والبعد الفني والبعد العلمي والبعد الاحتفالي. احنا في النهار الاول مش يكون عندنا ورشات ومسابقة معناها مفتوحة للأطفال، معناها أمام دار الشعب والثقافة مسابقة في الرسم وفي الخط العربي وفي إنشاء رسالة لصاحب الذكرى. حبوا صغيرات يكتبوا رسالة يبعثوها لسيدنا عليه الصلاة والسلام، يتحدثوا على علاقتهم بسيدنا ويتحدثوا على صفات متاع سيدنا اللي هما تعجبهم. مش يأثثها الورشة هذه، مش يأثثها فوج التربية للكشافة التونسية بمدينة مساكن. كذلك في الليل عنا سهرة رياضية استعراضية من إنجاز النادي المسعدي للكونغ فو. بعدها مشي في نفس اليوم سيتم عرض فيلم كرتوني للأطفال على شاشة عملاقة أمام دار الثقافة. مش فكرنا بأيامات السبعينات يتحدث هذا الشريط هذا الفيلم على السيرة النبوية الشريفة، وذلك من تأثيث الحكواتي أخونا غاية الملايح. هذا بالنسبة للنهار الأول. النهار الثاني مش تكون عنا ندوة علمية في دار القرآن بإشراف الجمعية القرآنية، ولو مشكورين أنهم هما لباوا النداء متاعنا وكانوا معنا متفاعلين تفاعل إيجابي وعظيم وكبير برشا معانا. مش تكون عنا مداخلة للأستاذ محمد لقرص، وكذلك مش كون عنا مداخلة أخرى للدكتورة مريم مفتاح في إطار البعد العلمي لهذه المناسبة. في الليل قرينا حساب المغرمة متاع متاع لد بالمغرمة متاع الغناي، جبنا لهم الأديب بريك الصافي مع الأديب الطيب عميمي، مش يعملون سهرية في الصلاة على النبي وفي ذكر فضائل وفي ذكر صفاته. هذا البرنامج متاع نهار اليوم الثاني. اليوم يوم 24 اللي هو اليوم 24 هو اليوم المهم، وهو ليلة المولد، مش يكون حدث كبير برشا في مدينة مساكن. من خلال البعد الاحتفالي لهذه المناسبة، مش يكونوا أهل مساكن على موعد مع كرنفال الفرح والشكر لله على هذه النعمة، نعمة الولادة، وعلى فضل الله علينا ببعثه وبرسالته. ما هم مش يشاركوا فيهم تقريبا 15 ولا 16 مكون من مكونات المجتمع المدني، مش يكونوا موجودين في هذا الحدث من مختلف الأعمار. وينطلق هذا الكرنفال من أمام معهد عثمان الشطي برمزيته العلمية نحو الحي التجاري، مرورا بالمعتمدية وبالجامع الكبير وصراية المقرون والمدرسة العلمية.
1: قرير حسابكم بكل الجوانب التنظيمية، حركة المرور وكل سعادة
0: الله إن شاء الله مش يكون بالتعاون مع مع الأمن وبإشراف السيدة المعتمدة، وهما عودونا أنهم ما يقصروش في مثل هذه المناسبات. غيمات
1: ايه اكيد. فما جزادة كيف كيف يظل مجسمات سعادة؟ لا
0: المجسمات ان شاء الله مش يكونوا موجودين امام دار الثقافة، مجسم للكعبة ان شاء الله نزورها، ومجسم للمسجد النبوي الشريف مش يكونوا موجودين امام دار الثقافة، وان شاء الله مش نحاولوا اذا كان فينا وسيلة نقل تسمح بذلك انهم يكونوا ضمن المشاركين معنا في الكرنفال.
1: دونك نفهم من خلال هذا المهرجان في دورته الثانية فما عدد كبير اليوم مشاركات جديدة مع جمعيات ومنظمات اخرى لانجاح هذا المهرجان.
0: جمعيات الحمد لله، معناها أنهم نسبة كبيرة من الجمعيات الموجودة في مساكن مش تكون موجودة معنا في هذا الاحتفال وفي هذا الحدث. من الجمعيات الرياضية، فريق كرة السلة بمساكن، فريق كرة الطائرة بمساكن، نادي الملاكمة بمساكن، الجمعية الأولمبية بمساكن، النادي الرياضي المسعدية، الهلال الأحمر، المكتب المحلي للمصايف والجوالات، كذلك الكشافة التونسية بأفواجها الثلاثة أو الأربعة اللي هم موجودين في مساكن، وجمعية تونسية للتطوع، وإن شاء الله ما نسيتش العديد من المكونات. وما ننساوش على دار الثقافة ودار الشباب
1: أكيد. سعادة أكيد فما كلفة اليوم في هذا المهرجان، فما الكلفة يتحملها الاتحاد وحده الاتكاء؟
0: والله هو الاتحاد معناها لاهي بمسألة المعرض، المسألة هذه والله خذيتها يعني على عاتقي خويا مادي، معناها إيمانا بهذا الهدف السامي والمقدس، وإن شاء الله تتمد يدين رؤوس الأموال والخيرين من مدينة مساكن باش يدعموا هذا البرنامج
1: ان شاء الله. كل شكر ليك سعادة، يعطيك الصحة، بارك الله فيك.
0: عايش اخويا مهدي، وان شاء الله مش تكونوا انتم معنا شركاء وفاعلين في هذه التظاهرة.
1: اكيد. شكرا ليك سعادة، بارك الله فيك على كل التفاصيل هذه. السيد عادل الجيبسي المكلف بالاعلام مكتب المحلي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن، حكينا على مهرجان مولد خير البارية اللي كما قلنا باش يكون من 22 الى 24 اوت في مدينة مساكن، وايضا حكينا فكرة على التفاصيل وربما والانشطة اللي باش تكون من خلال هذا المهرجان. هذا شعنا في الانترفيو. ذكركم عن التذكر للربح للعرض المسرحي والتنشيطي للأطفال اللي عنده صغيرات قلقين شوية، فرصة اليوم باش يخرجهم ويفرهدهم شوية، وعندهم الحقيقة على شنو باش يتفرجوا. عرض مسرحي اليوم في دار الثقافة بمساكن بداية من 8:30 متاع الليل، دونك معليكم كان تحطوا لنا اسم المسرحية في كومنتير تحت لافيش نسمة سيف، وإن شاء الله تكونوا ربحين معنا في حصة اليوم. مش خليكم مع الموسيقى بعد رجعين، مرحبا.

0: الاشهار على نرم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في نسمة سيف على أرام فام.
2: رجعنا لكم من جديد التوقيت تو دونك ما 3 دقيقة مواصلين في ساعتنا الثانية. نسلم عليكم الناس الكل وين يوصل صوتنا على 99.8 www.rmfm.net. لقاية هذا الريكاب
1: ريكاب ريكاب
2: جولة في أهم المستجدات والأخبار في 24 ساعة الماضية. نحكيه على الزيارة الغير المعنى لرئيس الجمهورية قيس سعيد البارح إلى ولاية جابس، وين شدد رئيس الجمهورية على أنه قضية البيئة والتلوث في تونس قضية وطنية، مؤكدا أنه لم يتم تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي بجابس، وسيتم الاقتصار على تشغيل الوحدات التي تم إصلاحها بما يضمن لأهالي جابس حقهم الطبيعي والمشروع في العيش في محيط سليم. وقال رئيس الجمهورية خلال زيارة أداها مساء أمس الاثنين إلى شاطئ السلام بمدينة جابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة، أن ما حصل خلال السنوات الماضية لا يجب أن يتكرر هذه السنة، مؤكدا أن العمل متواصل يوميا لمتابعة الأوضاع البيئية حتى تكون تونس خضراء ناصعة في كل مكان وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء. وأضاف أن جابس التي تسخر بمقاومات طبيعية فريدة من جبال وشواطئ وواحات ضحية لا للتلوث البيئي فحسب بل أيضا للتلوث السياسي، وأشار إلى أنها دفعت ثمنا باهظا نتيجة للمجمع الكيميائي الذي قال إنهم كانوا يرتبون لتسويته مع الأرض ثم بيعه بأبخس الأثمان، وذلك دأبهم منذ 2011 وحتى قبل ذلك، مشددا في المقابل عن أن مؤسساتنا ومنشآتنا العمومية ليست للبيع وللتفريط. وتابع في ذات السياق قوله أن الشعب التونسي يريد التفكير الفساد والمحاسبة العادلة ومن حقه العيش في بيئة سليمة خالية من كل الأدران ومن جميع أشكال التلوث بما معناه الحقيقي والمجازي. وأشاد رئيس الجمهورية بأهالي جابس قائلا أنهم مثلوا سدا منيعا أمام محاولات الاستثمار في مآسي الجهة وإشعال الفتنة، واعتبر أن ما قاموا به سيسجله التاريخ بأحرث من ذهب. وبيّن رئيس الجمهورية أن معالجة التلوث البيئي لم تعد تطرح باعتبارها شأنا جهويا يهم منطقة بعينها، وإنما باعتبارها جزءا من قضية وطنية تتصل بحق جميع التونسيين في بيئة سليمة وبالتصرف في المنشآت العمومية وحماية الثروات الطبيعية. أكد رئيس جمعية المياه والتنمية والمدير السابق لمكتب تقييم البحوث المائية بوزارة الفلاحة محمد لطفي ناصف اليوم الثلاثاء أن مراجعة مجلة المياه بدأت منذ 2010 بهدف تحديث التشريعات المنظمة للقطاع، ولا سيما أن المجلة السارية حاليا تعود إلى سنة 1975. وأوضح ناصف في تصريح العالمي أن السياسة المائية السابقة كانت تعتمد على سياسة العرض لتشجيع الاستهلاك والتوسع الفلاحي، غير أن تونس تواجه اليوم حرجا مائيا ونقاط شح بارزة جعلت الطلب يفوق الموارد المتاحة بكثير، مما يحتم التحول نحو سياسة التصرف في الطلب. وأبرز ناصف أن بعض السدود مثل سد سيدي براق شهدت ضياع كميات من المياه سابقا باتجاه البحر قبل تكثيف ضخها حاليا، مضيفا أن نسبة هدر المياه بالنسبة للبنية التحتية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تبلغ نحو 40%. وأوضح ناصف أن محطة تحلية مياه البحر بسوسة كانت مبرمجة للدخول في الاستغلال منذ سنة 2025 لمعالجة الانقطاعات بجهة الساحل، إلا أن بعض المشاكل التقنية المتعلقة بمرحلة تصفية المياه قبل إزالة الملوحة أدت إلى تأخير التشغيل أو التشغيلي، وهي حاليا في المراحل والتجربة الأخيرة. ووصف ناصف الوضع الحقيقي بوجود نوع من الإرهاب المائي، مشيرا إلى وجود قرابة 50,000 بئر عميقة في تونس من بينها نحو 34,000 بئر حفرت بطريقة عشوائية ودون الحصول على التراخيص القانونية. قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير اليوم الثلاثاء أن ما جرى في ليبيا ليس عملا بريئا وله تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية داخل ليبيا وخارجها. وأوضح عبد الكبير في تصريح العالمي أن الأوضاع الأمنية تشهد تدهورا لافتا في المنطقة الغربية، وذلك بسبب تزايد استخدام الطائرات المسيرة الأوكرانية وتوزيعها على الميليشيات المسلحة. وأضاف عبد الكبير أن تداول هذا السلاح خارج نطاق المؤسستين العسكرية والأمنية الرسميتين جعله متاحا لمختلف الأطراف، مما يشكل أو يشكل خطرا كبيرا على الداخل الليبي ودول الجوار. وأشار إلى أن الضربات المتتالية الأخيرة استهدفت منشآت نفطية وحيوية في منطقة الزاوية التي تعد مؤشرا رئيسيا للاستقرار المنطقة الغربية، ما أسفر عن خسائر في مقدرات الشعب الليبي. وعلى صعيد آخر، أفاد عبد الكبير أن اغتيال رئيس الاستخبارات العسكرية في بنغازي فوزي المنصوري جاء ليمثل ضربة قوية لقوات المشير خليفة حفتر، معتبرا أن هذه العملية لا تفصلها الأحداث عن التوترات الجارية في الجنوب والوسط والغرب. وأكد رئيس المرصد التونسي حقوق الإنسان أن عملية الاغتيال تأتي في إطار إعادة ترتيب الأوراق والضغط السياسي على مختلف الأطراف للقبول بخريطة الطريق القادمة. أقدم موظف في العقد الرابع من العمر يوم أمس الاثنين على إلقاء طفلتيه الصغيرتين من الطابق الثالث لإحدى العمارات السكنية بالمروج الأول، وفق ما أفاد به مصدر أمني. وأسفرت الواقعة عن وفاة إحدى الرضيعتين وهي تبلغ من السن 6 أشهر، فيما تم نقل شقيقتها البالغة من العمر 3 سنوات إلى قسم الأنعاش في حالة حرجة. وتولت الوحدات الأمنية إلقاء القبض على الأب، وهو موظف متزوج منذ 8 سنوات، وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به ومباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن دوافع وملابسات الواقعة. أعلن الديوان الوطني للأعلاف يوم أمس عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من اليوم الثلاثاء 11 أود، وذلك من مخازنه بمختلف الجهات. وحدد الديوان سعر البيع بالحاضر في مستوى 866 دينار للطن الواحد، وبالنسبة إلى البيع بصفة مؤجلة حدد السعر في 868 دينار للطن بالنسبة إلى أجل خلاص ب 45 يوما، و 871 دينار للطن في أجال 60 يوما، و 874 دينار للطن في أجال 90 يوما عند اعتماد كمبيالة مضمونة أو ضمان بنكي. كما حدد سعر البيع ب 874 دينار للطن في أجال 45 يوما، و 877 دينار بالنسبة للطن عند الأجال أو عند أجال 60 يوما، و 880 دينار للطن في أجال 90 يوما عند اعتماد كمبيالة عادية في حدود سقف التأمين على الخلاص. وأوضح الديوان في بلاغ صادر عنه أن البيع بأجل الخلاص المذكورة يتضمن توظيف نسبة 0.25% من سعر البيع بالنسبة إلى أجل 45 يوما، و 0.5% بالنسبة إلى أجل 60 يوما، و 1% بالنسبة إلى أجل 90 يوما. وأشار أيضا إلى أن هذه الأسعار تخص مخازن مساكن وسيدي بوزيد وسانشو والحامة. ودعا الديوان الوطني للأعلاف المؤسسات والهيكل المهنية الناشطة في مجال الإنتاج الحيواني من شركات تعاونية وشركات أهلية ومجامع تنمية فلاحية ومراكز تجميع الحليب ومصنعي الأعلاف وتجار الأعلاف المضمونين على الكراس شروط تجارة وتوزيع الأعلاف إلى تقديم طلباتهم إلى المصلحة التجارية المركزية للديوان أو إلى مكاتبها التجارية بصفاقس ومساكن وسانشو وسيدي بوزيد، وذلك وفق الإجراءات المحددة. كما أتاح الديوان إمكانية تقديم طلبات عن بعد عبر إرسال طلب التزود محددا الكمية وموقع الرفع، مرفوقا أيضا بنسخة رقمية من وثيقة الخلاص إلى العنوان الإلكتروني onf@onf.tn، مع إمكانية التفاوض بشأن الطلبات التي تتجاوز حاجية شهرين. أكد الأستاذ المحامي نيس الزين لدى تصريح إعلامي أن مرتكبي جرائم الاحتكار والمضاربة في المياه المعدنية مثل إخفاء القوارير أو البيع المشروط قد يواجهون عقوبات قد تصل إلى 10 سنوات سجنا وخطية مالية قدرها 100,000 دينار، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل في تونس. وبيّن المصدر ذاته أن العقوبات قابلة للتجديد ضد المخالفين، خاصة عند توفر ظروف استثنائية في البلاد كالأزمات الصحية أو عندما تمس هذه الأفعال السلع الأساسية. كما أشار إلى أن الأمر الرئاسي الصادر في 20 مارس 2022 والمخصص لمكافحة المضاربة غير القانونية قد حدد بوضوح تفاصيل هذه الجرائم وآليات ضبطها. قال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري إبراهيم الطرابلسي لدى تصريح إعلامي أن الوسطاء يقفون وراء ارتفاع أسعار الغلال على مستوى التفصيل، وأضاف المصدر ذاته أن الفلاحة أو الفلاح والمستهلك متضرران من الوسطاء الذين يشترون المنتوج من أسواق الجملة، ودعا الطرابلسي وزارة التجارة إلى تكثيف المراقبة مشددا على ضرورة الالتزام أو التزام تجار التفصيل بهامش الربح المضبوط من قبل سلطة الإشراف. وقال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة أن أسعار الجملة بسوق بير القصعة لبعض الغلال تتراوح ب 1500 مليم إلى 5 دنانير للتفاح، ومن 6 دنانير إلى 13 دينار بالنسبة للتين، ومن 3 دنانير إلى 8 دنانير بالنسبة للعنب. هذا شعنا في الريكابش، خليكم على الموسيقى بعد مواصلين ما بقيت فقراتنا في نسمة صيف. مرحبا.

أعطي رأيك، أنقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: يا رايح وين مسافر؟ بعد شوية تسمعوها كاملة في نسمة صيف. مرحبا،
1: انتم تسمعوا في نسمة صيف على برمفه.
0: ثلاثة وثلاثة واربعين دقيقة. نسلم عليكم الناس كلهم مواصلين في ساعتنا الثانية لوقيت هذا. انفو لوكال،
1: انفو لوكال، انفو لوكال، انفو لوكال.
0: أدى ولي سوسة سفيان التنفوري صباح اليوم الثلاثاء 11 أوت 2026 زيارة ميدانية لمعاينة مدى تقدم عمليات جهر وتنظيف مجرى وادي الحلوف وإزالة الإحداثات والزرائب والفضلات المتراكمة وفق بلاغ صادر أصدرته ولاية سوسة عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك. ورافق ولي سوسة خلال هذه المعاينة الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية سوسة والمدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير ورئيس المجلس المحلي، حيث تمت معاينة سير عملية الجهر وإزالة الفضلات والإخلالات الموجودة على مستوى مجرى الوادي والوقوف على نسق التدخلات المبرمجة في إطار تحسين الوضع البيئي والاستعداد المبكر لموسم الأمطار. وأكد الوالي على ضرورة مواصلة عملية الجهر والتنظيف وإزالة مختلف العوائق والإحداثات التي من شأنها أن تعيق انسيابية مجرى المياه، مع إعطاء الأولوية للنقاط التي تمثل مصدر خطر وذلك للحد من مخاطر تجمع مياه الأمطار والفيضانات وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. كما كان لولي سوسة لقاء بعض المتساكنين بالمنطقة حيث استمع إلى مشاغلهم وملاحظاتهم، مؤكدا حرص السلطة الجهوية والمحلية على متابعة الوضعية ميدانيا والتفاعل مع مختلف الإشكاليات المطروحة في إطار التنسيق بين مختلف الهيكل المتداخلة. وتندرج هذه المعاينة في إطار المقاربة الاستباقية التي تعتمدها ولاية سوسة استعدادا لموسم الأمطار من خلال مواصلة معالجة النقاط السوداء وتحسين جاهزية مجاري المياه وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح بما يساهم في حماية المواطنين والممتلكات والمحافظة على البيئة. تواصل المصالح بلدية سوسة بالتنسيق مع الديوان الوطني للتطهير تدخلاتها المدنية لاستكمال أشغال تنظيف حرمة وادي الحلوف كما أشرنا، وذلك في إطار العناية بالمحيط والحد من النقاط السوداء وتحسين المشهد الحضاري، تدخلات متواصلة من أجل محيط أنظف ومدينة أجمل. في الأخبار أيضا المحلية لتهم شأن الرياضي، وانذكروا أنه كما أكد الكاتب العام للهلال الرياضي بمساكن يوم أمس من خلال تدخله في برنامج نسمة صيف أن الفرع كرة القدم سيباشر اليوم وينطلق في التحضيرات للموسم الرياضي الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. وانذكروا أنه الصفحة الرسمية للهلال الرياضي بمساكن كانت قد أصدرت في وقت سابق بلاغ الرسمي تعلن فيه جميع الأحباء أن الجلسة العامة الانتخابية للهلال الرياضي بمساكن ستتم يوم الخميس 20 أوت 2026 على الساعة 7 مساء ببلدية مساكن، والجمعية ستفتح باب الترشح لمن يرغب في التحمل المسؤولية في الموسمين القادمين. توجيه القائمات الترشح بالكتابة العامة مباشرة وذلك في أجل أقصاه يوم الأحد 16 أوت 2026 على الساعة 3 مساء، وسيتم من خلال هذه الجلسة تلاوة التقرير الأدبي والمالي وانتخاب هيئة مديرة جديدة. مع العلم في صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تؤجل الجلسة لمدة 2 ساعة من نفس اليوم وتكون مداولاتها شرعية مهما كان عدد أعضاء الحاضرين. وأيضا أن الهيئة المديرة للهلال الرياضي بمساكن أكيد فتحت أيضا بيع الانخراطات للموسم الرياضي ووضعت سعر الانخراط ب20 دينار. هذا شعنا في انفو لوكال. بش خليكم على الموسيقى بعد شوية مواصلين مع بقية فقراتنا في نسمة صيف. مرحبا.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام، راديو ارام افام، ارام افام ديما معاك ديما معاك.

0: الجيم من الباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: انتم تسمعوا في نسمة سيف على RMFM.
3: رجعنا لكم من جديد، نسلم عليكم الناس كل مواصلين في ساعتنا الثالثة الأربعة وحداش دقيقة. نذكركم عن تذاكر للربح العرض المسرحي والتنشيطي للأطفال بداية أكيد في سهرة الليلة مع 8:30 متاع الليل، عرض مسرحي. دونك انتوما كنت تحبوا تكونوا من الرابحين معنا، ما عليكم كان تحطونا اسم المسرحية اللي باش يتم عرضها اليوم في دار الثقافة بمساكن، و أكيد تكون معنا إن شاء الله رابحين اليوم، وفرصة أكيد باش تهزوا صغيرات يتفرجوا ويستمتعوا في كما قلنا العرض المسرحي اللي باش يكون اليوم بداية من 8:30 متاع الليل بدار ثقافة بمساكن، عرض مسرحي وتنشيطي مخصص للأطفال. لقيت هذا رقم اليوم،
1: رقم اليوم
3: الرقم الأول نحكيه على 39.3%، وين نحكيه على نسبة النمو للاستثمارات المصرح بها في تونس خلال سنة 2025. الرقم هذا يعني أن قيمة الاستثمارات المصرح بها وصلت إلى حوالي 8.36 مليار دينار مقابل سنة 2024، مع متوقع أحداث أكثر من 100,000 موطن شغل، ولافت زيادة الاستثمارات الأجنبية واحدة تجاوزت 3.75 مليار دينار سجلة بدورها نمو بنسبة 30.3%. لكن وراء الأرقام الإيجابية هذه فما سؤال مهم برشا، هل كل استثمار يتم التصريح به يتحول فعلا إلى مشروع على أرض الواقع؟ المعطيات المنشورة اليوم تشير إلى أن التمويل والطاقة والضرائب إضافة إلى الإجراءات الإدارية ما زالت من أبرز العراقيل أمام المؤسسات والمستثمرين. الرقم الثاني نحكيه على 84%، رقم كبير برشا، وهو نصيب السوق الفرنسية من رقم معاملات مراكز النداء التونسية. نحكيه على سنتر دابيل. اليوم 11 أوت دخلت في فرنسا قواعد جديدة تتعلق بالتسويق الهاتفي وتحديدا التشدد في الاتصال التجاري دون موافقة مسبقة. علاش الرقم هذا يهم تونس؟ خاطر قطاع مراكز النداء التونسية مرتبط بشكل كبير بالسوق الفرنسية، وأي تغيير في القواعد الفرنسية ينجم ينعكس مباشرة على نشاط الشركات التونسية وبالتالي على مواطن الشغل والطلب على الخدمات. 84% رقم يورينا قداش الاقتصاد التونسي وخاصة بعض القطاعات الخدمات مازال مرتبط بالسوق الأوروبية وبالتحديد السوق الفرنسية. الرقم الثالث نحكيه على 7.8 مليار دينار، هذا تقريبا حجم مداخيل تونس من مصدرين مهمين للعملة الأجنبية خلال السديس الأول من سنة 2026، سياحة تحويلات التونسيين بالخارج. الرقم هذا مهم برشا خاطر العملة الأجنبية اللي تدخل للبلاد تساعد على تمويل الواردات وتوفير حاجيات الاقتصاد من العملة الصعبة، والأهم من السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج والخارج والليت من الركائز الأساسية لموارد تونس من العملة الأجنبية. 7.8 مليار دينار في 6 أشهر، رقم يختصر قيمة السياحة والتونسيين بالخارج بالنسبة للاقتصاد التونسي. الرقم الأخير اللي نحكيه عليه اليوم نحكيه على 2.6%، هو هذا الرقم الجديد اللي يخص الاقتصاد التونسي. اليوم صندوق النقد العربي يتوقع أن يحقق الاقتصاد التونسي نمو بنسبة 2.6% خلال سنة 2026. الرقم هذا يجي من مع رقم آخر مهم، التضخم متوقع يبقى في حدود 5.7% خلال هذه السنة، يعني تونس قاعدة تتحرك في اتجاه نمو اقتصادي، أما التحدي مازال كبير كيفاش يتحول النمو إلى تحسن فعلي في القدرة الشرائية للاستثمار الانتاج ومواطن الشغل. 2.6% نمو متوقع، رقم يبدو إيجابي، لكن السؤال الحقيقي هل يكفي باش المواطن يحس بالتحسن الاقتصادي؟ هذا شعنا في رقم اليوم، باش خليكم على الموسيقى بعد مواصلين ما بقيت فقراتنا في نسمة صيف. مرحبا.

0: الأربعة وثلاثة وثلاثين دقيقة مواصلين في ساعتنا الثالثة في نسمة صيف. مرحبا
1: انتم تسمعوا في نسمة صيف على برما فيلم.
0: ذكركم دونك عن تذكر للربح للعرض المسرحي والتنشيطي للأطفال تحت عنوان رحلة الأمير ليلة 8:30 نتاع الليل بدار الثقافة بمساكن. التذكر ما زالت موجودة, وبالنسبة للفايزين توا دونك عن سي غيث ومدام نجيبة كحلون دونك ينجموا يتسلموا توا, ينجموا يجيوا من توا حتى للستة متاع العشية ويتسلموا التذاكر متاعهم. إن شاء الله مبروك عليهم, وانتم زادة كيف كيف كان تحبوا تكونوا من الرابحين معانا دونك نجموا تحطونا كومنتير اسم العرض المسرحي اليوم في الافيش متاعنا دونك تحت الافيش متاعنا نسمة صيف عبر صفحتنا الرسمية راديو رمثيم, وتكونوا رابحين معانا وتنجموا تكونوا تهزوا صغيراتكم وتفرهدوا شوية الليلة بطبيعة في المهرجان الصيفي بمساكن كما قلنا عرض مسرحي وتنشيطي للأطفال بداية من 8:30 متاع الليل. دونك غيث ومدام نجيبة تنجموا تجيو بحذانا في مقر الإذاعة وتتسلموا الليتيكي متاعكم بطبيعة حسب عدد الصغيرات اللي عندكم, وفرصة بطبيعة كما قلنا باش تتفرهدوا وإن شاء الله ديما رابحين معنا. باش خليكم مع الموسيقى بعد شوية راجعين في نسمة صيف. مرحبا

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في نسمة سيف على أرام فام.
2: رجعنا لكم من جديد الأربعة وأربعة وأربعين دقيقة. نسلم عليكم الناس كلهم, ذكرهم أدم نجيبة وسي غيث الفايزين معنا بتذاكر العرض المسرحي والتنشيط الأطفال الليلة بدار الثقافة بمساكن. بداية من 8:30 بإمكانهم يجيوا يتسلموا التذاكر متاحهم بطبيعة, ومرحبا بكل تفاعلاتكم عبر تطبيق الواتساب 29 29 66 68, سينو زادة تجمو تكلمون على 71 134 396. لقيت هذا لانفيتي
0: لانفيتي لانفيتي
2: ضيفتنا مدام مروة بالحاج, مديرة مهرجان سيدي بوفارس بقصيبة سوسة. مدام مروة, أهلا وسهلا, مرحبا.
3: أهلا وسهلا, مرحبا بكم, شكرا على الاستضافة وبارك الله فيكم.
2: كل الشكر ليك على تدخل معنا مدام مروة. دونك نحكي على مهرجان سيدي بوفارس لأهالي القصيبة, شنو يمثل؟ أكيد أصبحت عادة وأكيد انتظارات جديدة. مدام مروة,
3: هو مهرجان أبي فارس بن عبد العزيز البكري في دورته 22 السنة. الحقيقة هي عادة ولات عنا موجودة من قديم الزمان وقاعدين نصوروا فيها عام بعد عام. السنة اكسبسيونيل مو أول مرة أنه تكون مرأة مديرة مهرجان. الحاجة الثانية أنه عملنا شراكات مع المندوبيات, شراكة مع مندوبية المرأة, شراكة مع مندوبية التربية, شراكة مع مندوبية التشغيل.
2: في دورته قديش هو المهرجان مدام؟
3: الدورة 22.
2: دورة 22.
3: دورة 22 أي.
2: متتالية ولا صارت انقطاعات؟
3: هو صار انقطاع في أعوام بسيطة ثم
2: رجع.
3: عاد. أي رجع. غدوة كان عشان ينطلق المهرجان من 12 أوت إلى 16 أوت. غدوة الافتتاح إن شاء الله على الساعة 5 في ساحة الرحبة. حبينا نرجعوا للرحبة المجد متاحة والتاريخ متاحة في القصيبة, خاطر تعتبر الرحبة هي البلاد العربي متاع القصيبة. بعد عنا عرض تنشيطي بالمدرسة الابتدائية السلام فريد مع غاستون, وفي الليل عنا سهرة فنية مع نادي البية مع 9 متاع الليل. تلقاو التذاكر على الباج, موجودين الأماكن على الباج. نهار الخميس عنا ندوة للمرأة, كل ما يهم المرأة في كسوة عندها فكرة مشروع أو هي عندها مشروع وتواجه صعوبات, إن شاء الله بإذن الله مش يكونوا معنا مختصين, مش إن شاء الله بإذن الله مش يكون معنا المندوب. باش نحكيو على برنامج رائدات, باش نحكيو على برشة برامج عطيتها الدولة لل لي يعني قولوا احنا لدعم المرأة التونسية, وهو احتفالا بعيد المرأة كان. بعد عنا افتتاح معرض الحرفية الساعة 5 مساء بالشراكة مع اتحاد المرأة. يليه افتتاح معرض المبدع الصغير. الصغير أي صغير عنده هكا فكرة مشروع, عملنا له ستون وبش هكا يبيع أي منتج عنده. فندخلوا فكرة لونتربرونيا منذ الطفولة. وفي الليل عنا بالشراكة مع مهرجان سيدي بوزعبية فنانة نورة قمر, تحيه الفنانة نورة قمر, سهرة فنية تحت إشراف جمعية الثقافة بالزاوية سوسة. اليوم اللي بعده نهار الجمعة 14 أوت عنا ندوة بشراكة مع مندوبية التربية, هي بعنوان صحة الطفل المراهق بين الإحاطة النفسية التربوية وخيارات المستقبل. هنا ندعو من هذا المنبر أي أم أي مهتم بشأن الطفولة باش يجيب أحذانا إن شاء الله, باش تكون معنا مختصين من مندوبية التربية, وباش يكونوا باش يعطيوا شنو كما نقولوا كيفاش نتعاملوا مع الطفل المراهق. هذا واحد. اثنين, باش يجيوا معنا ناس مختصين زادة باش يعطيونا الحلول إذا الطفل انقطع عن الدراسة في سن مبكر قبل 16 سنة أو انقطع عن الدراسة بعد 18 سنة, شنو ما الحلول اللي موفرتهم الدولة غير في حالة الانقطاع. إما الصغيرات اللي باش يكونوا عندهم مثلا غير قادرين باش يكملوا المسار الدراسي, ثم برامج أخرى كما التكوين المهني إلى غير ذلك, نهارتها باش يكون ثم تعريف للبرامج هذه كل. باش نعطيو المعلومه الصحيحه للولي وكل ما هو مهتم بالشان التربوي باش نحفظوا صغيراتنا.
2: ممتاز.
3: بعد عندنا مسابقات في الالعاب، عندنا في الليل مسرحيه الصياد العنيد بالسرايات، عندنا مسرحيه كتابه الرحلات العجيبه بمدرسه علي بالهوين بالقصيبه. هذوما الكوليكية. يليها ندوة أخيرة يوم السبت 15 أوت. الندوة هذه تهتم بأي شيء بيحب يحل مشروع، يحب يعرف المعلومة كيفاش يتوجه لوين، لشكون يمشي، شنو الإدارات اللي يدق بابها، من أين مصادر التمويل، شنو عاطية دي سبونسيون الدولة. إن شاء الله باش يلقاوها في الندوة متاع نهار السبت 15 أوت. في الليل باش يكون عنا عشاق المحفل على الساعة 9 ليلا كيف كيف بمدرسة علي بالهوين، ونختتم نهار لحد إن شاء الله بحملة نظافة كاملة. حبينا نقولوا اللي احنا ندخلوا مهرجان في قصيدتنا نحيو يعني نحيو الفرحة، ولكن نخرجوا زادة قبل كل شيء إنه ننظفوا ونخليوا الدنيا تبرق وترجع القصيدة كرونقها وعادتها القديمة.
2: هو اللي لاحظته مدام مروة انه عندكم نظرة مختلفة للمهرجانات، معناها كنشوف
3: عندنا سمحني الامسيات الشعرية والثقافية، زيد عندنا الامسية الشعرية اللي يحييها الشاعر منظر العيني، والامسية الثقافية يحييها الاستاذ حسن عزوز. يعني في هذوما بالحق نظرة السنة حاولنا باش نشاركوا كل السلطات معانا، وحاولنا باش نقدموا المعلومه نجيبوا المعلومه للقصيبه اي معلومات، خاطر ما شاء الله الدوله تعرف عنا برشا كما نقولوا مشاريع وبرشا، ولكن المعلومه ما توصلش، البرامج برشا برامج لكن المعلومه ما توصلش. حبينا السنه في المهرجان هو فرصه باش نوصل المعلومات هذه
2: لانه الحقيقه مدام مروه احنا في منظورنا الكلاسيكي ربما للمهرجانات نقولوا مهرجانات نقولوا سهرات غنائيه او مسرحيه. حسينا مهرجان سيدي بوفارس بقصيبه، دونك فما تقريبا تلبي مختلف الاذواق والاعمار والفئات.
3: سيد الكريم، هو المهرجان الثقافه فيه، هو المهرجان شكون يحيي مندوبية الثقافة، يعني هي
2: أكيد.
3: اللي به الثقافة راهي تلم الكل تشمل الكل، هي تم اقتصارها لأعوام على في الصيف لحفلات، ولكن في الصيف راحت المواطن، فماذا بينا المواطن نبدل العقلية معها. احنا داير عملنا اطلقنا شعار تغيير عقلية، راه المواطن في الصيف يرتاح مثالش كما يتعطيه باش يمشي الحفلة ينجم يمشي الندوة ويعرف معلومات
2: أكيد.
3: ويبدل ويغير، فنحب نخليه أنتاكت ما بعد المهرجان. ما سيبقى بعد المهرجان لهيك المواطن هذاك بخلاف الحفلات والجو السهلي.
2: فما مساحة للفنانين أو المبدعين من قصيبة سوسة أو المناطق المجاورة مدام؟
3: بالطبيعة جست نكمل لك الأحد 16 أوت عن عرض صوفي التخميرة بقيادة سي مراد باشا. ونرجع لك للسؤال متاعك، نادي البيا عنا قصيديات يغنيوا فيه، فهذاك علاش احنا افتتحنا السهرة باحتفالا بليلة عيد المرأة، ليس بيوم عيد المرأة، يوم عيد المرأة إن شاء الله باش يكون مع نور قمر، لكن ليلة عيد المرأة باش تكون سهرة مع نادي البيا بقيادة مدام سونيا بن الفنانة سونيا بن عبد الله، وباش يكونوا فيها برشا قصيديات. حبينا هكا نغيروا العقلية.
2: واضح. فما إضافة أخرى ولا فما مساج ربما اليوم المستمعين في قصيبة سوسة في الزاوية في الثريات اللي يسمعوا فينا مدام مرو؟
3: في كامل الجهة نحب نقول للي ساعدونا وعاونونا في كامل الجهة بارك الله فيكم، خاطر قينا برشا ترحاب وقينا برشا فرحة في عينين الأقصدين كيفاش يعني بنت بلادهم موجودة معاهم وكل فرحنا برشا إنه فرحوا بتغيير العقلية هذية ورحبوا بالفكرة. فما برشا جنود خفاء قاعدين يخدموا في المهرجان هذايا، فما هيئة تسييرية كاملة قاعدة تخدم، فما زاد السلطات اللي قاعدة تعاون، خاطر احنا هذا الكوليكية تحت اشراف بلدية قصيبة سوسة ومع ودادية البلدية زادة. فبالحق من منبر هذا شكر خاص ليهم، كيف كيف المجلس المحلي وسي يوسف التومي نائب الشعب زيد سيد المعتمد كلهم الحقيقة رحبوا بالفكرة، السيدة مندوبة الثقافة اللي رحبت بالفكرة وعجبتها الحكاية وساندتنا وقالت لنا إني معاكم.
2: الدعم موجود مدام مروة؟
3: دعم الحقيقة الدعم
2: المادي الدعم المادي الدعم المعنوي يحكي لانيه وحكينا على الصورة المحلية والجهوية وأكيد نائب مجلس نواب الشعب أكيد عندهم دور كبير لكن جانب المادي مهم برش.
3: ما هو عليش هو الحقيقة هما اللي داعمينا بالشيء هذا هما اللي قاعدين يسهلونا في الطريق مع الشركات مع الداعمين فالحقيقة عنا دعم الحمد لله بفضل ربي وبفضلهم هما وبفضل الاقتصاديين الكليكية بإذن الله يكون برنامج مزيان برشا وبإذن الله يتحقق بكله.
2: التجربة متاع الهيئة الجديدة هذه المهرجان تعتقد مع المجهود وإن شاء الله نتمنى لكم النجاح في العروض تتواصل مدام مروة؟
3: شوف احنا دخلنا بتغيير عقلية كما احنا نجم نكونوا صناعة عاملين في المهرجان كان فما جمعية
2: اللي هو الهيئة كيفاش تم تأسيسها هي هذه اللي
3: الهيئة تحت إشراف البلدية تحت إشراف
2: تم تعيينها معناها
3: اي تم تعيينها اي كما زاد عام الجاي نجم تكون هيئة أخرى كما احنا نجم نتواصل كما تنجم تكون جمعية من الجمعيات اللي موجودة في القصيبة هي اللي تأسس المهرجان فمهرجان اللي سيرة البكري ليس حكر على هيئة واحدة أو عن شخص واحد هي تضافر جهود كل عام فما ناس تحب تحيي المهرجان هذايا ما تحبوش ينقطع وكل عام يظهروا ناس ويخدموا ومن اجتهد وأصاب فله الأجران ومن اجتهد ولم يصب فيكفيه الأجر الواحد إنه هو اجتهد من أجل مصلحة الناس الكل.
2: إن شاء الله نتمنى لكم أنتم تجتهدوا وتنجحوا مدام مروة
3: بإذن الله
2: إن شاء الله
3: بتضافر كل الجهود
2: أكيد كل الشكر لك مدام مروة يعطيك الصحة بارك الله فيك
3: بحذينا غدوة كان عشنا في الرحبة نعود نذكر في الرحبة غدوة الخمسة متاع العشية مرحبا بكم باش تجيو بحذينا الخمسة متاع العشية في الرحبة باش نعود ونحيو ذاكرة القصيبة ذاكرة الرحبة وفي الليل عنا سهرية نادي البيا تلقاو التذاكر متاحة بإذن الله في كل الأماكن اللي موجودة على الباج
2: كل شكر ليك مدام مروة يعطيك الصحة كل شكر ليك مدام مروة بالحاج مديرة مهرجان سيدي بوفارس بقصيبة سوسة هذا شعنا في لانفيتي
0: لانفيتي
2: الأربعة وخمسة وخمسين دقيقة نذكر غيث ومدام نجيبة اللي فازوا معنا يحاولوا بطبيعة بسرعة يتواصلوا معنا في الإذاعة ويتسلموا التذاكر متاعهم قبل الستة متاع العشية إن شاء الله ديما رابحين ذكركم العرض اليوم عرض مسرحي وتنشيطي للأطفال بداية من 38 دقيقة في دار الثقافة بمساكن عرض لمسرحية دونك رحلة الأمير مش خليكم على الموسيقى بعد مواصلين مرحبا

0: الأشهار على نرم فم. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
1: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء. ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
1: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
1: وانا ما زلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
2: بيبليسيتي
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجه تتبرنشها في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: ببليسيتي
0: صيف السنة تحلى العشوية في مانيج مسكر، برشا ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيج مسكر يرحب بيكم في ساحة الحرية مقابل المعتمدية.
4: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
0: لا يا صاحبي مع اليوسكولي أنا بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير وليجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء على كيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلتلك نيوسكولي أراهي المكتبة المثالية.
2: بيبليسيتي
5: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
6: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
5: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
6: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
5: قد لك شي وين حالا؟
6: ورا ليسي تكنيك بالضبط بحذك وشة العيوني مقابل استيك.
5: اي عرفتها.
6: قد لك يا حاج استخيكشوغ مداحهم اليمنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة جي بي اس سولار. الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
5: يا مرا قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
6: هيا حاج 54-852-233 ولا 55-777-909.
5: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
6: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
2: ببليسيتي
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: الإشهار على ميرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنة. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعد كل بيت.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: انتم تسمعوا في نسمة سيف على ارم اف ام.
4: رجعنا لكم من جديد 5:18. نسلم عليكم الناس كل ونيسلوا صوتنا على www.rmfm.net. مواصلين في ساعتنا الرابعة والأخيرة من موعدنا اليوم من هذه الموعد المتجدد معكم من 2 للجمعة إن شاء الله باش نرافقوكم دائما في 4 ساعات من 2 من ماضي ساعتين حتى للـ6 متاع العشية. لوقيت هذا نعمل جولة على أهم المستجدات والأخبار الرياضية في 24 ساعة الأخيرة. وأعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم عن تعيينات مباريات الجولة الافتتاحية والتي تتصدرها مواجهة الكلاسيكو بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي نهار الأحد 23 أوت الجيري بملعب حماد العقر ببرادس انطلاقا من الساعة 4:30 مساء. وتتجه كل الأنظار لهذه المواجهة خاصة وأنه لأول مرة تقريبا في تاريخ الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تأتي مواجهة الكلاسيكو في الجولة الافتتاحية حيث يبحث كل فريق عن فوز يجعله يدخل بقوة في سباق البطولة. نعطيكم فكرة على البرنامج الكامل للجولة الافتتاحية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الدفعة الأولى نهار 22 أوت يوم السبت بداية من 4:30 متاع العشية في الملعب الهادي نيفر ببارد والملعب التونسي نادي صفاقسي. في نفس التوقيت أيضا من الرياض بحام سوسة الاتحاد المنسيري. في المهيري في صفاقس التقدم الرياضي بسقية الدائرة الشبيبة الرياضية بالعمران. وفي ملعب بنجردين الاصطناعي اتحاد بنجردين يواجه نادي حمام لمف. الدفعة الثانية بشكون يوم 23 أوت في ملعب رادس الترجي الرياضي التونسي النجم الساحلي 4:30 في العشية أيضا كل المقابلات. في ملعب 15 أكتوبر في بنزرة السيابي يواجه مستقبل المرسى. في الملعب البلدي بالمتلوي النجم الرياضي بالمتلوي النادي الإفريقي. وفي المركب الرياضي بجرجيس الترجي الجرجيسي يواجه الأولمبي البيجي. أعلن النادي صفاقسي عن التعاقد مع المهاجم الكونغولي جوسنا لوليندو 22 سنة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادما من نادي العين الإماراتي. اللاعب هذا سبق له تقمص أزياء النجم الكونغولي ورديف نادي غرناطة الإسباني. يوجد نادي صفاقسي طرابلس اعدادي في تونس العاصمه ينطلق يوم الثلاثاء 11 اوت ويتواصل الى يوم 16 اوت الجيري بمشاركه 26 ملاعبي ايمن دحمان عبد السلام الحلاوي محمد علي جمعه علي معلول حمزه المثلوثي كيفن مونديكو يوسف حبشيه هشام بكار عبد السلام عقيد ايضا محمد امين بن علي كريم الطرابلسي محمد صالح المهذبي ريان الدربيلي ايضا ودراغو محمد الطرابلسي ترافيس موتيبا حكيم موتيبي ايضا محمد العبسي غيث الصغير انيس عزوز محمد امين بن صير مؤمن الرحماني اياد بالوافي محمد نور القروي اوكبولي ايضا ديارا هذه قائمه الملاعبين اللي باش يشاركوا في الطرابلس منتظر ان يخوض نادي صفاقسي زوج مقابلات وديه الاولى امام الاولمبي البيجي يوم الخميس 13 اوت والثانيه امام نادي حمام الانف يوم الاحد 16 اوت. مصادر مطلعة أكدت أن أحمد الطويهري مساعد مدرب النادي الإفريقي باش يغادر منصبه ليلتحق بالإطار الفني للمدرب فوزي بنزرتي في الاتحاد الليبي. من المنتظر أن يشرع الطويهري في مهامه الجديدة بداية من يوم غد الأربعاء 12 أوت 2026. اتحاد بن قردين انهى اليوم اجراءات تجديد عقد لاعبه قيس فضيل لمده موسمين اضافيين ليمتد بذلك حتى شهر جوان 2028 وادريس المحيرسي لمده موسم واحد اضافي ليمتد بذلك حتى شهر جوان 2027. نذكر ان الفريق كان ابرم خمسه صفقات خلال ميركاتو الحالي وتتمثل في غازي العيادي ايضا اشرف البوراوي ايمن العمري فؤاد التيمومي بالاضافه الى تاج الاسلام سالم. تعاقد نادي الاتحاد الليبي مع موزع الترجي الرياضي التونسي والمنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة خالد بن سليمان في شكل إعارة لمدة موسم واحد قابل للتجديد. أعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة عن مواعيد مواجهة المنتخب الوطني في النافذة الرابعة المؤهلة لكأس العالم قطر 2027 واللي ستدور بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس من 27 أوت إلى غاية 30 من نفس الشهر. القرعة أسفرت على المواجهات التالية: تونس بشتواجه الرأس الأخضر يوم 27 أوت، تونس الكاميرون يوم 28 أوت، تونس جنوب أفريقيا يوم 30 أوت. نذكر المنتخب دخل في تربص يتواصل إلى غاية 12 من الشهر الجاري. نكملوا بالأخبار العالمية وإن أعلن نادي بايرن ميونخ عن تتويج مهاجمه الإنجليزي هاري كين بالحذاء الذهبي الأوروبي للمرة الثانية في مسيرته بعد ما توج به أيضا في موسم 2024. ذكر هاري كين كان حقق هذا الموسم أرقام خيالية حيث لعب 66 مقابلة سجل 73 هدف وقدم 7 تمريرات حاسمة لينضم بذلك إلى قائمة اللاعبين الذين فازوا بالجائزة مرتين ويبقى ميسي ورونالدو فقط هما اللي كانوا توجوا بالجائزة هذه أكثر من زوز مناسبات. بالأخبار الرياضية أكيد باش نخليكم توا مع الموسيقى ومن بعد شوية باش نكملوا موعدنا وحصتنا اليوم مع الأجندة وفكرة على أهم وأبرز المواعيد الثقافية المبرمجة الليلة.
1: نسمة

0: بدايه الشهر على ريم اف ام مع قريت جلولو. من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين بالازور. اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه, اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3, وكلمنا على 98 120 201, ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت. بيبليسيتي
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68, او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم افام.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في نسمة سيف على ارام افام.
2: رجعنا لكم من جديد، مرحبا بكم الناس كل الخمسة وثمانية واربعين دقيقة. السلام عليكم الناس كل وين يوصل صوتنا. في نهاية موعدنا اليوم باش نكملوا حصتنا بالاجندا وأبرز المواعيد السهرات الليلة في المهرجانات. نحكيه على مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 الليلة، باش يكون عرض فني يحييه الفنان لطفي بوشناق. أيضا في مواصة مع المهرجانات نحكيه على مهرجان حمامات الدولي في دورته 60 أيضا حفلة وسهرة غنائية يحييها الفنان اللبناني آدم. نحكيه أيضا على مهرجان قرطاج الدولي سهرة اليوم مع الدانس فلوريك دي موند بداية من 10 متاع الليل. في مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 سهرة فنية تحييها الفنانة أمينة فاخت. أيضا نحكيه على مهرجان المنستير الدولي في دورته 53 الليلة حفلة وسهرة غنائية تحييها الزيارة. وفي مهرجان مساكن الصيفي نذكركم بالموعد بطبيعة في دورته 33 بداية من 8:30 متاع الليل عرض مسرحي وتنشيطي للأطفال مسرحية رحلة الأمير بداية من 8:30 متاع الليل. بالأجندة نوصل نهاية موعدنا اليوم، إن شاء الله موعدنا باش يتجدد غدوة في نفس التوقيت. نذكركم دايما وأبدا بإمكانكم التفاعل معنا عبر تطبيق الواتساب، تجموا تبعثونا كل المقترحات وتفاعلاتكم على 29 29 66 68. كيف كيف تجموا تكلمونا على 71 134 396. تحية زميلنا إيهاب بوراوي اللي رافقنا في الإخراج الفني. مهدي سيح يقول لكم ملتقانا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت.
1: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف، نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فرم.
3: أنا شايف وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
1: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فرم. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على لرم فرم.

0: تجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: تسمعونا على www.rmfm.net. على www.rmfm.net. بقية الشهر على رام اف ام.
2: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
3: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسيه والمكتبيه، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء على كيف في سوسة بخزر قرب رومبوان الغزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام أف أم. بنت الموسيقى نون ستوب على أرام أف أم. على أرام أف أم.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
1: تقيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: سمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
2: مقيت الشهر على rmfm. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لن دولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لن دولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
3: كبليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
5: المزيكا نون ستوب على RMFM. بنت المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
2: قيت الشهر على رام افام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
3: بليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
6: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1.
5: 71 177 1.
6: وخلي مساجك وسمع الصوت.
5: وسمع الصوت.
7: الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام.

0: سمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
2: تقية الشهر على ميرم اف ام. صيف سنة تحلى العشوية في مانيجم سيكر، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكر يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية.
3: بريسيتي
4: يا مرا، أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
5: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
4: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيفك.
5: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
4: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
5: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمره هذا،
4: خذ عندك 27 812 925، ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
2: كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح، واسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدمو لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفرو لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
3: بيبليسيتي
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
7: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1
2: 71 177 1،
7: وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
7: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
2: الموسيقى نون ستوب على رم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

0: RMFM.net.
1: RMFM.net.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
3: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
4: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: @rmfm.net
2: rmfm.net.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رما فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM.
2: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
3: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسيه والمكتبيه، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء على كيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل ليكول فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872000. مش قلتلك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
5: سمع صوتك، أعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
6: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71-177-1 وخلي مساجك وسمع الصوت
5: وسمع الصوت.
6: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
7: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنة الموسيقى نون ستوب على RMFM. على RMFM. النوبة. النوبة.

0: النوبة تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net

النوبة النوبة سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام ديما معاك موزيكا نون ستوب على رمفام بنت الموزيكا نون ستوب على رمفام

0: تسمعونا على www.rmfm.net سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام ديما معاك
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net الموسيقى نون ستوب على رام اف ام بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام

نون ستوب على رم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام